0: أهلا وسهلا بكم إلى برنامج نور على نور.
1: نستمع الآن إلى حديث من الأحاديث عن مشاكل جارية ومبادئ باقية.
2: كتب أحدهم تحت العنوان الإنسان والآلة: صنع الإنسان الآلة لكي يسخرها لخدمته وراحته فاستعبدته، صار عبدا لها بعد أن كان سيدها، أهمل تشغيل عضلاته بعد أن أصبحت تقوم نيابة عنه بكل الأعمال، أصبحت يده ورجله وأصابعه ورأسه أيضا بعد أن صارت تفكر له وتحل له أصعب المسائل وأعقد المشاكل. هذا أمر لا ينكره أحد ولا يختلف فيه اثنان، ومع أن الآلة وبنوع خاص الآلة الحاسبة قد تحل أصعب مسائل الإنسان وأعقد مشاكله، إلا أنها قد أصبحت من ناحية أخرى إحدى المشاكل العظمى التي يواجهها مجتمعنا اليوم، ولا توجد آلة تحل مشكلة الآلة أخيرا. فالآلة بينما تحل مشاكل الإنسان توجد في أثناء ذلك مشاكل أخرى. تستطيع الآلة أن تحل محل عشرات من العمال بل من الفنيين أيضا، فيصير أولئك العمال والفنيون بطالين، فأين يجدون عملا مناسبا لهم؟ إن كانت البطالة مشكلة عظيمة تشغل بال كل منا، فالآلة إنما تزيد الطين بلة وتكثر عدد البطالين وتنتقص من احترامهم لذواتهم. يقترح البعض أن الحل لمشكلة البطالة الناتجة عن وجود الآلة هو أن تنقص ساعات العمل وأن تزيد ساعات الفراغ، ولكن كيف يملأ الإنسان ساعات الفراغ؟ في تسلية فقط، أو في تحسين عقله، أو في خدمة الآخرين؟ تتوقف الإجابة عن هذا السؤال إلى حد بعيد على ما ندركه عن قصد الله في الخليقة. ما هي غاية الإنسان؟ لماذا خلقنا الله؟ حقا لم يخلقنا لنكون بطالين بل عالمين، وزد على ذلك قد أعطانا الله حرية ولا يريد أن نستعبد لإنسان آخر ولا لآلة، بدليل قوله تعالى في الإنجيل: إنكم إنما دعيتم للحرية، غير أنه لا تصير الحرية فرصة للجسد بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضاً.

0: صديقي المستمع.
1: صديقتي المستمعة، سمعت هذه القصة.
0: يحكى أن أرنبا اشتهر بسرعته الفائقة في العدو والسباق، فكثيرا ما تنافس مع جميع حيوانات الغابة متحديا جميعهم في سباق مسافات طويلة وقصيرة أيضا. فتقف جميع الحيوانات في صف واحد، وبينهم ذلك الأرنب مزهوا بنفسه وبقدرته الفائقة.
1: وبمجرد أن تبدأ لحظة السباق، يعدو الأرنب مسابقا الريح، ضاربا الأرض برجليه الخلفيتين، قافزا أبعد المسافات، وعلى وجهه علامات الفخر والسرور بقدرته الفائقة.
0: وكثيرا ما وضعت الحيوانات الأخرى الزهور حول عنق هذا الأرنب المتفوق دائما في سباقه مع الحيوانات الأخرى. وفي يوم من الأيام
1: قال الأرنب لأصدقائه الحيوانات:
0: ليس هناك من يسبقني في هذا العالم، أنا أفضل متسابق ظهر في هذا الوجود. ودائما ما صار في طريقه بكل غرور وزهو وكبرياء. فالبط والأبوز والطيور والفراش وكذا الكلاب والقطط لم يجرؤ أحدهم على منافسته، نظرا لعلمهم أنه دائما ما يربح أي سباق، وكذا لغروره المتزايد.
1: وفي يوم من الأيام
0: قررت السلحفاة البطيئة المتواضعة جدا التي بالكاد تحبو ولا تعرف كيف تسير بسرعة، ولا عرفت بالطبع كيف تجري.
1: قررت السلحفاة
0: أن تسابق الأرنب السريع والمغرور، وذهبت إلى جميع الحيوانات قائلة لهم:
1: سأنافس الأرنب في سباق معه.
0: والضحك عليها جميعا ليثنوها عن عزمها، ولكنها صممت ألا تتراجع بل تتقدم نحو منافسة الأرنب.
1: ثم جاء الأرنب بكل غرور وقال لها:
0: ألا تخجلين أيتها السلحفاة التي لا تعرف كيف تسير أن تنافسيني في سباق طويل؟ فردت السلحفاة وقالت:
1: وحتى وإن خسرت سباق يكفيني أنني تحديتك.
0: وبعد إلحاح شديد من جانب السلحفاة قبل الأرنب منافسة السلحفاة البطيئة.
1: فقال الأرنب في نفسه:
0: حينما يبدأ السباق سأنام أمام جميع الحيوانات. ثم في لحظة ما سأستيقظ وأقفز بسرعة الفائقة لأنهي السباق بتفوق كما اعتدت. حينئذ اصطفت حيوانات الغابة ليعلنوا بدء السباق،
1: وبدأت السلحفاة سيرها البطيء،
0: وبدأ الأرنب في نومه العميق. وبعد ساعات استيقظ الأرنب مذعورا، إذ به يرى السلحفاة عن بعد شديد، وجميع الحيوانات يصيحون بتشجيعها بمواصلة الخطوة الأخيرة في السباق. فقفز الأرنب بأقصى ما لديه من طاقة وسرعة لاهثا ضاربا الأرض برجليه الخلفية، وقد اختفت الابتسامة من وجهه.
1: ويا للخسار، لقد وصلت السلحفاة إلى خط النهاية قبل أن يصل الأرنب المسكين.
0: فتهلل الجميع طربا وإعجابا واستحسانا للسلحفاة التي تحدت ذلك الأرنب المغرور، وألقوا بالورود الجميلة على ظهرها حتى كادت أن تغطيها أكاليل الزهور. صديقي المستمع،
1: صديقتي المستمعة،
0: الكبرياء هو مرض يفسد القلب ويكسر عنق المتشامخ، أما المتواضعون فهم دائما فرحون محبون،
1: إذ يقول الكتاب المقدس:
0: قبل الكسر يأتي الكبرياء، وقبل السقوط يأتي تشامخ الروح.

هكذا قال العلي الرفيع ساكن الخلود الذي القدوس اسمه إني أسكن في العلاء وفي القدس ومع المنسحق والمتواضع الروح لأحيي أرواح المتواضعين وأحيي قلوب المنسحقين.

قال المسيح: إن ابن البشر لم يأتي ليخدم بل يخدم وليبذل نفسه فداء عن كثيرين.